Maroon 5 كريستينا جليرا moves like Jagger عمك فوقي 97 باي 8 ناقصين 7 منوت يبقى لسه وصلنا مش نتكلم دواردين باي bring me to Bruno with Domino's Michael Attard Limited Transport Malta MCCAA Burger King and Accessorize باي شو القوة فرا سمبليتشي 9900897 كل ما عندك بزون تبارتلي باي bring me to Bruno خلازل نمرو اترندم والبرسونة نازل هنشمبلو هندهلو اونير وعندك بيتش شوال واحدة بس ما تنش دفيش لي سوا كم تويجا في الموبايل ما تيتشي هليف باي برينج ميتو برونو إنا شلك تأمل دان كله فيمنت تسبتشا في الفينالي good luck oh, bay, bring me to Bruno.

لويس كابالدي فورجيت مي اويك 97 باي 8 ونص 6 مينوت بحال السبتمبراتور مباراة تاع 21 غرات بونجو. This is الروك ناتا فات اللي ما عندكش بزنهم اما تو بيش اللي تكون تعرفهم لونج ستوري شورت ديكي ابارنتمنت ما كنتش ناف دي ما كان اللي لابدا ايديا اللي جو الكاتدرال تا نوتردام حت ما يستايو حت ما ستا يزوج برو ورا الانحرق في 2019 كريم دال بيرسونا مارتن لورنس اللي كان واحد من دوك الناس بهت بارت من التيم انصما اللي بداو يرجعوا يبنوا دان نبرك نوتردام من البدو وش عمل ده وش عملوا ادتشيدو لي ادتشيدو لي حلوخ يكون لونيكا و لول بيرسونا اللي قات يزوج جوا النوتردام عفنا مواد ديفرنتي كيف انت تساطوري ابرتسامنت لي بنيدم برو تخليه ينكتب في الستوريا ورا لي ان الستوريا ترجو تنبنا نحسب هي واحدة من دوك لي ادم فوق بونجو.

كلام سكوات لوست فريكوانسيز وير ار يو ناو فوق 97 باي مي وين وهيك الوقت باي بريكفاست بونجو وبداو هيرجين دا شيء ستاتستيكي اكو بس بكي الكلمه دوار اليوروفيجن وبيلا كيف سيرة تاع ايدن بلا ابارنتامنت بحال السقه تاع في السبا بوست فداو كلودز لي عملوا بشورسي اكوستاو شي ليره زايده بينيتنا الكانتات 26 سنة عنده تشانس عنده 79% اللي كواليفيكا من السيمي فاينل وهاي كانت على 14 من 15 نار الخميس اللي جاي اللي يكا نمشو بالماتماتيكا وبالنومري ام تشانس كبير للليدن بروبيو نار السبت اللي جاي نروخ امك so safe to say for see لنستاو نبداو نبريباراو لوال داوك البلاترز ما نعرفش انتش تعمل نسمو وقت اليوروفيجن انا زا ريليجيون تاعنا هيك تقدر تعطى بلاتر من الميدا انت فاونا روخ ونونسو كول جيلي

هاوس فور انادي 7 بي ديفيد بالي هناك قدني كم نتكلم دوار كيف صار كنا تيو هروش التمب ما طول الويكند واش دايم بقول جا هذا اللي صار كنا تيو هو جوست تي عمل دايم يخرج تم خزي ما نستاش نفهمها اما مسوم ما دلوا صار كنا عندنا كوبل باك تام الكبار عندي لل مادونا بكولابوراسيون تاع الجن مع سابرينا كاربنتر نو كان و بارت من اكو كول اي تشانس تي اكل سبيتش اوف الفينال بي تشانس مورتارا لل

0: ودي كانت ليكت ذا فلو في ان تي 7 ميج في الوقت 7 اول 11 فيلودو ديفيد باليا هناك انضم في الكومبانيه ارتيتا فيلودو سنطلع في تيجي سيتواسيون ذا تمبا مبارا وبارتي من هناك نتكلم دوار موزيجيستا للبيرا الاتر وسنينا وبانكا نتكلم دوار الاتشيفمنتس انورمي اللي نحكي لها تعمل فتا تاس اكزايرا في الفيريتا نكملوا ذا الوقت
1: Malta's number one.
2: Number one.
1: Hit.
2: Hit.
1: Music.
2: Music.
1: Station.
2: Station.
1: Bay. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's. Dreaming of summer? Discover the new collection at Accessorize. Stunning beachwear, effortless cover-ups, and all your favorite summer accessories. Accessorize. Shop online at monsoonaccessorize.com.mt or in-store at Valletta, Palmer, Parvi, Bay Street, and the Duke Gozo. And soon at St. George's Mall, Pembroke.
3: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams, with the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams, with the Lidl Plus app at €6.79. Lidl, more to value.
4: Outdoor essentials, sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all. Talira, always worth it.
5: Find your calm at home. Bathroom design beyond bathrooms.
6: 6

0: تيدي سويمز نيفر ميسز اي ديفيدو كل واحدة من الجودة وكل واحدة من الكبارتانا وكيم تنستمتع الجن مستر نو اتول فايدنا لسيمن بيها ستة وكوارت تفلاشية لقار تلات كوارت قبل ما يتورنا جيك فلوك شانيل وزاد كيف نجلورا جيها كولابراسيون نزقول ستورج بوك ويكادك بس ما يتش قانيق لك ستورج بوك في الفيرا سنسا الكلمة ليدي غاغا وانكا دوتي في لستس ديسكا شترت اكتر
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. And

واحدة بالجودة تيها واتلية تفلاشية هيري ستايلز American Girls راي ميا كاونيك لخار فتت منوط البوض بشي رتورنا جيك فلوك شانيل بلس لي دقشين سيك مسكيرا اللوم و من اونو فتتنو نتيو هرا ابديتا ترافيكو يكم شي ترافيكو ما سميش سيا يلو و بحال السمي ترافيكو 99-000-897 انفورمانا فوق واتساب واتسات واران بات كولابراتسيون اللي زغور اللي اكبت اسمحها و زغور ستوش بوكويت منهم David Guetta J-Dot

0: أنا بو واحد من داوك اللي جبك نقرا فتياك قال دان الهين تالجورناتا سبيشال عندك فورسي قدي انتي بالناي شفنا لورا اكتر واكتر يكولك زون نادي الجديدة تا يوين ماكفيجر كا تشير ذا هاوس باي يانا كولش من عندي اللوم قادة في الودو نريت ورنا وال باي بريكفست يور مع جيمي تارن وين وينو انترنت جون يتكلمو قادة في السياة تاور اوف سنار تشاو تشاو
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey, want to make your next corporate event unforgettable? Bring it to Eden Cinemas, where business meets big screen brilliance. Whether it's a conference, team building day, or a company movie night, we've got the perfect space, style, and cinematic touch to elevate your event. Let us take care of the details so you